0: Radio Hylla. Radio Bismak.
1: غمرني تعيش سكني فيك سكني فيك غمرني تعيش حياتي معك حياتي معك غمرني تعيش سكني

حيس مرتاح من دونك وعيونك ولا مشتاق لعيونك تقلهم ما وفالي ضحكتني بهاي هسا انت حبيبي بالوفا شلونك هسا انت حبيبي بالوفا شلونك.

منك يلتجي منها والقلة كذكرك قلة لا تحلم علينا شو جبتها مصافر وما تعوب جنت وياك ما يوصل الوجه الدم جنت وياك

0: 3, 2, 1.
1: كلنا معكم بساحة من أحلى الأغاني على هوانا.
2: على هوانا
1: رح نروح لموجز قصير لآخر الأخبار ونرجع سوا لنكمل معكم مشوار الأغاني.
3: موجز الأخبار مع مازن من راديو يلا.
4: أهلا بكم إلى الموجز الإخباري. تشهد الأروقة السياسية انقساما حادا حول مقترح حزب ديمقراطي السويد بتمديد خفض الضريبة على وقود السيارات. وفيما يدافع الحزب عن مقترحه لمنع ارتفاع الأسعار، ترى أحزاب المعارضة أن تمرير القرار قبل نهاية العام أمر شبه مستحيل لأسباب تتعلق بالخلافات البرلمانية. كما اعتبر كل من حزبي الاشتراكيين الديمقراطيين والوسط أن هذا المقترح يفتقر إلى القابلية للتنفيذ ويعد مجرد استعراض سياسي حسب وصفهم، مؤكدين أن أي تعديلات ضريبية من هذا النوع يجب أن تندرج ضمن ميزانية العام المقبل بدلا من محاولة فرضها الآن. في شأن آخر، أعلنت الشركة المشغلة لحافلة الركاب والتي تعرضت لحادث أليم البارحة عن مراجعة شاملة لإجراءاتها الداخلية في أعقاب الكشف عن السجل الجنائي والمروري للسائق. ورفضت الشركة التعليق المباشر على خلفية السائق الذي تم تثبيته كموظف دائما لديها في نفس العام الذي أدين فيه بالقيادة تحت تأثير الكحول، مكتفية بالتأكيد على تعاونها مع الشرطة وانتظار نتائج التحقيق. في غضون ذلك، أوضح الادعاء العام أن الإفراج عن السائق لا يعني إسقاط التهم الرسمية، مشيرا إلى أن كاميرات المراقبة داخل الحافلة قدمت صورة واضحة لتسلسل الأحداث، إلا أن السبب الرئيسي للحادث لا يزال مجهولا حتى الآن. كان الحادث الذي وقع على الطريق بين مدينتي فيكهو وألفيستا قد أدى إلى وفاة شاب في 18 من عمره وإصابة 46 آخرين. جنوب البلاد، أكدت الشرطة أنها تكثف تحقيقاتها لمعرفة دوافع جريمة الطعن التي شهدتها مدينة مالمو، وأصل معلومات تشير إلى وجود صلة قرابة عائلية تجمع بين الضحية والمشتبه به، ما يعزز استبعاد فرضية الهجوم العشوائي. وتعمل الفرق الجنائية حاليا على تحديد الأدلة والاستماع للشهود، بالإضافة إلى مراجعة كاميرات المراقبة، بينما تواصل الدوريات الأمنية انتشارها المكثف في الحي لطمأنة السكان. وكان الحادث قد أدى إلى وفاة امرأة في الخمسينيات من عمرها البارحة متأثرة بجراحها إثر تعرضها لعدة طعنات مباغتة من الخلف خارج مقر عملها، فيما يحتجز رجل في نفس الفئة العمرية للاشتباه بارتكابه عملية القتل. اقتصاديا، أكدت وزيرة المالية أن البلاد ستتجاوز حالة الركود الاقتصادي خلال العام الجاري بعد رفع توقعات النمو إلى 3%. ووصفت الوزيرة حالة الاقتصاد حاليا بأنه يمضي بقوة، متوقعة بلوغ مرحلة من التوازن والاستقرار خلال العام المقبل. ورغم هذه النظرة المتفائلة، حذرت وزيرة المالية من صعوبات قد تعكر صفو المشهد الاقتصادي، أبرزها الصراع المتصاعد في الشرق الأوسط والذي قد يؤدي إلى قفزات في أسعار الطاقة العالمية، مما سينعكس سلبا على البلاد في نهاية المطاف. ختام الموجز، تضرب موجة من الطقس السيء مناطق واسعة من السويد، حيث أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تحذيرات متعددة تنذر بفيضانات وأمطار غزيرة وتساقط للثلوج. ودعت الهيئة السكان في المناطق المعرضة للخطر إلى حماية ممتلكاتهم وتجنب القيادة في تجمعات المياه، متوقعة هطول نحو 100 ملم من الأمطار في مقاطعة يافلافوري، وهو ما يعادل هطول ضعف المعدل الشهري المعتاد خلال يوم واحد. كما حذرت من كثافة الثلوج في أجزاء من فارملاند، دالارنا ويمتلاند، ما ينذر بحدوث اضطرابات مرورية. وكانت الأمطار الغزيرة قد أدت في وقت سابق من اليوم إلى إجلاء إحدى المدارس في مقاطعة بوهوس بسبب الفيضانات، ما دفع فرق الإنقاذ للاستعانة بمركبات مجنزرة للسيطرة على الموقف. بهذا الخبر نأتي إلى ختام الموجز، حياكم الله.
5: عمرك 67 سنة أو أكثر، صار فيك تستفيد من الدعم الحكومي اللي بيغطي 90% من علاج أسنانك. مركز سيفيرا تامفورد بيساعدك لتستخدم هالدعم ولتعمل كل أنواع العلاجات: تنظيف، تلبيسات، جسور، زراعة أسنان والعلاجات الشاملة. مع سيفيرا تانفورد، فريق مختص ومواد بأعلى المعايير الطبية. لا تأجل علاجك، اليوم الفرصة أوفر وأسهل من قبل. حجوز موعدك على الرقم 044-1020-02. سيفيرا تانفورد، كريخانستاد.
3: لإعلاناتكم الاتصال على الرقم 072-999-2336.
1: رح نتابع معكم بأكثر من 15 أغنية من نخبة الأغاني العربية الحديثة ولمدة ساعة من هلأ على هواء الراديو. يلا

0: الأغاني العربية على راديو يلا.
1: New music right here, right now.
2: Let's do this.
3: أنت تحط مكياج على زمانكم؟

0: جاية بالساعة الثانية أحلى بكتير من اللي سمعته. بس رح نروح لموجز سريع لآخر الأخبار ونرجع لكمل راديو. يلا راديو بيسمعك.
1: موجز الأخبار مع مازن من راديو يلا.
2: أهلا بكم. أكد حزب الوسط أن اللقاء الذي جمع زعيمته بزعيمة الحزب المسيحي الديمقراطي اليوم يأتي ضمن مشاورات مستمرة بهدف تشكيل حكومة جديدة. وأوضح الحزب في تعليق رسمي أن أبوابه مفتوحة للحوار مع كافة الأحزاب التي يمكن أن يتحالف معها لتشكيل الحكومة. ويأتي هذا التوضيح عشية الاجتماع المرتقب يوم غد الجمعة والذي دعت إليه زعيمة حزب الوسط ويجمع قادة الأحزاب اليسارية لبحث التحديات التي تواجه البلاد. إلى جانب آخر، تشهد أروقة السياسة انقساما حادا حول مقترح حزب ديمقراطي السويد بتمديد خفض الضريبة على وقود السيارات. وفيما يدافع الحزب عن مقترحه لمنع ارتفاع الأسعار، ترى أحزاب اليسار أن تمرير القرار قبل نهاية العام أمر شبه مستحيل لأسباب تتعلق بالخلافات البرلمانية. واعتبر كل من حزبي الاشتراكيين الديمقراطيين والوسط أن هذا المقترح يفتقر إلى القابلية للتنفيذ العملي ويعد مجرد استعراض سياسي، مؤكدين أن أي تعديلات ضريبية من هذا النوع يجب أن تندرج ضمن ميزانية العام المقبل بدلا من محاولة فرضها الآن. اقتصاديا، أكدت وزيرة المالية أن البلاد ستتجاوز حالة الركود الاقتصادي خلال العام الجاري بعد رفع توقعات النمو إلى 3%. ووصفت الوزيرة حالة الاقتصاد السويدي حاليا بأنه يمضي بقوة، متوقعة بلوغ مرحلة من التوازن والاستقرار خلال العام المقبل. ورغم هذه النظرة المتفائلة، حذرت وزيرة المالية من صعوبات قد تعكر صفو المشهد الاقتصادي، أبرزها الصراع المتصاعد في الشرق الأوسط والذي قد يؤدي إلى قفزات في أسعار الطاقة العالمية، ما سينعكس سلبا على السويد في نهاية المطاف. على صعيد الطقس، تضرب موجة من الطقس الشتوي مناطق واسعة من السويد، حيث أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تحذيرات تنذر بفيضانات وأمطار غزيرة وتساقط للثلوج. ودعت الهيئة السكان في المناطق المعرضة للخطر إلى حماية ممتلكاتهم وتجنب القيادة في تجمعات المياه، متوقعة هطول نحو 100 ملم من الأمطار في مقاطعة يافلابوري، وهو ما يعادل هطول الضعف المعدل الشهري المعتاد خلال يوم واحد. كما حذرت من كثافة الثلوج في أجزاء من فيرملاند ودالارنا بالإضافة إلى يامتلاند، ما ينذر بحدوث اضطرابات مرورية، خاصة أن العديد من السائقين لم يجهزوا سياراتهم بالإطارات الشتوية حتى الآن. وكانت الأمطار الغزيرة قد أدت في وقت سابق من اليوم إلى إخلاء إحدى المدارس في مقاطعة بوهوس بسبب الفيضانات، ما دفع فرق الإنقاذ للاستعانة بمركبات مجنزرة للسيطرة على الموقف. بهذا الخبر نأتي إلى ختام الموجز. تحية طيبة وإلى اللقاء.
1: لإعلاناتكم الاتصال على الرقم 072-999-2336.
0: وبعدنا على الوعد مع مجموعة من أجمل وأحدث الأغاني العربية رح ترافقكم لمدة ساعة كاملة. لا تروح.